لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعناي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إياي؟ يا عين عيني وجودي، يا مدى همامي، يا منطقي وعبارتي وإمائي، يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعدي وأجزائي، يا كل كلي وكل كلي ملتبس، وكل كلي كملبوس بمعناي، يا من بي علقت روحي فقد تلفت وجدا، فصرت رهينا تحت أهوائي، أبكي على شجني من فرقة وطني طوعا، ويسعدني بالنوح أعدائي، أنه فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمت.